حسب ذلك سلن القبرك مقار لم تدك سلون أقرنك دير السان وين يجوسنك قدار إيكي عشقا ذلك سوين

من الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضنيس من الدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذمون بالريكيس على نتعيشي غب السيف يارسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نكتاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أما سليت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن